0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
2: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي اتشدد بيه واتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منع تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قوله بيحبني وهيفضل لإمتى صابر عليك، قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8:44، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقاوموا الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية، ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو أنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي يقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح. في مدينة إلهنا جبل قدسه، جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض أنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه يقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوى هو إله. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

حياتك واخترت قلبك ليا مكان لراحتي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إنه هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده: وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير: تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34-18. صدق في حقه وتعالى ليه.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة إنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة. فعلا نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه، لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا، مكان مريح جدا بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقول له بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنت الشجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك وإحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب أنه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب أنه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

ملينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك. يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. آمين.

كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والثمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركه روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بانات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا. لا

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
3: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يغزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إن يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقول له كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخذ كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي لي وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل. واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره انه مهزوم وانه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وانه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فانت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم او اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، انت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. إنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وانت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن انت مين في المسيح وهو عمل ايه عشان انت تعيش منتصر مش مهزوم. والاحداث والظروف الصعبة ايا كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن انك في كل الاحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصاراً مجيداً جداً من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى اتهزمت في معركة تقوم بسرعة وانت متأكد انك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت انك مش بتحقق نصرة. انت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة. قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع الثاني والثالث والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقت فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي انت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو إنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي أقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون، فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض إنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال، مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه ويقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، واحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوه هو إلهه. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: الترانيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بيه ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. إيه لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ آه ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين، مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا. الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق، إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتظبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج برة الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت ما خسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة، لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل برا منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لان احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، إلهنا هو إله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان. طول ما احنا عايشين بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. يعني مفيش أي مشكلة خالص إن أنا أقع، إن أنا أسقط، لكن المشكلة إن أفضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس إنه عك الدنيا بخطية معينة أو بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش أهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو إن أنا أعيش نفسي، أعيش حقيقة نفسي، وتعرف ان قوتك الحقيقية جاية من فوق، لانك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في اله يقدر يخلصك، مش بشطارتك انت لكن بامانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. انا عايزك كده وانت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه تلات حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول انا اتعلمت من الفشل ايه، لكن كمان انا محتاج اعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد.
خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين، إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكوا تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع، أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت إن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، واتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك، لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

يا رب، مش غريب إن ناس كتيرة من اللي جات لك رغم إنه عيوبها كانت واضحة، مشاكلها أو أمراضها كانت واضحة، لكنك كنت بتسألها ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا رب أنا بصلي يا رب إنه إعلان ضعفي قدامك يا رب يكون هو في حد ذاته يا رب بيقولك إني أنا محتاجة لك. يا رب أنا محتاجة إن إيدك تتعامل معايا يا رب، أنا مش جاية بترفع، أنا فعلا محتاجة ليك. أنت كمان قلت يا رب إنه مش بيحتاج الأصحة لطبيب، أنت كنت عايز الناس تجيلك مش عشان هي جاية من موضع شفاء ولا من موضع شبع، أنت عايز الناس تجيلك وهي عارفة أنها في أشد الحاجة إليك، مش للذل يا رب، لكن لأن دي الحقيقة. إحنا بعيد عنك جوعة وعطشة وفي حاجة شديدة للمستك يا رب. عشان كده يا رب النهاردة أنا جاية أنا وأخواتي بنقول لك يا رب أنا أسير، أنا في حاجة لحريتك، أنا تعبان وفي حاجة لراحتك يا رب، أنا أسيا وفي حاجة لحنانك يا رب اللي يجي ويغير من حياتي يا رب. والصلاة القوية يا رب اللي بتتقال في الكلمات الجاية، يا رب تعالى املاني بالروح وهز كياني، صحي أشوائي يا رب. يمكن زمان كنت بشتاق لك أكتر بكتير من دلوقتي يا رب، صحي أشوائي تاني وارفع ليك تسبيح بقوة جديدة يا رب من عندك. أنت اللي عارف يا رب خفايا القلوب، وأنت اللي عارف احتياج القلوب، وأنت اللي عارف ضعف القلوب وفطورها. تعالى النهاردة بالروح القدس احيي من جديد مية جديدة يا رب ترسل في حياتي، فيضان يا رب. أنت يا رب لتصحي الأشواق اللي اختفت وماتت على مدى السنين يا رب، وتيجي وتحط نار جديدة يا رب، نار تحبك يا رب، ونار تشتاق يا رب للقعدة معاك، ونار تشتاق يا رب انها تشوفك يا رب كما انت، تعلن عن نفسك لحياتنا من جديد في قسوتنا يا رب، حنانك يبان، وانت وعدت ان حبك يسطع فينا وفي وسطنا.

يا رب اسرع فينا اشتياق لروحك القدوس يتعامل معانا ويغير فينا ويضع فينا أشواق جديدة. يا روح الله انت وحدك اللي قادر تغير، انت وحدك اللي قادر تشكل في حياتي وفي قلبي من جديد، انت وحدك اللي قادر تزرع فيا اشتياق للقعدة معاك يا رب. وانه لما اكون يا رب بقعد انا شبعان منك، وحتى لو في ايام ببقى مش فاهم الكلام او الكلام مش بيوصل بنفس القوة زي ايام تانية، انا برضو جاي وعايز اقعد عشان انا عايز اشوفك انت يا رب. انت اللي بالروح القدس يا رب بتصرخ فينا وبتشهد لينا اننا اولادك، والبنوة دي هي اللي تعمل ربطة وعلاقة ووصلة ما يبقاش يا رب الواحد عايز يقوم منها. يا رب انا بصلي ان الاشتياق ده يا رب يتزرع فينا على مدى الايام اللي جاية يا رب، في قعدتنا قدامك وفي خلوتنا يا رب، مهما كانت تعب الجسد ومهما كانت الدنيا سد نفسنا نيجي ونقعد قدامك. ملء روحي كاشتياقي، هبه لي واستر خطايا يا رب، خطايا اللي بتحجب وجهك عني أو بتفصلني عنك يا رب، تعالى أسترها اغسلها وغيرها وقعدني قدامك فتغير، فارجع يا رب أقوى وأرجع يا رب أنقى، فأرجع أشتاق أكتر للقعدة قدامك يا رب. أنا بصلي إن روحك القدوس يتعامل معانا، أنا بصلي يا رب الاشتياق للقعدة دي اللي فيها فعلا تغييرنا الحقيقي يا رب. أنت ربي نور قلبي يا رب، القلب العتمة ده ما ينورش إلا بيك، تعالى يا رب أنت يا رب املأ قلبي ده يا رب، روحك القدوس يملاه يا رب وياخد راحته فيه في اسم يسوع.

يا رب رحلة التشكيل ورحلة التغيير طويلة يا رب. إحنا يمكن بنصعبها على نفسنا لما بنتخيلها لمسة وتغيير لحظي، لكنها مشوار ورحلة طويلة. والحلو يا رب إن إحنا لما نصدق إن الرحلة الطويلة دي إحنا عايشينها مع إله موجود وقريب وحي، إحنا بنفرح يا رب. أنا بصدق إنك حي، وبصدق إنك يا رب أنت الطريق والحق والحياة. بصدق يا رب إنه أنت الطريق يا رب اللي أمشي فيه، وأنت الحق اللي حررني يا رب ويغير من كل كذب وكل غش وكل خداع في حياتي. أنت الحياة يا رب اللي يجي يملأ مكان كل موت يا رب، فلما هو يكون موجود يهرب كل موت يا رب. أنا بصدق إنك أنت يا رب اللي تقدر تغير في حياتنا. نسبحك ونرفع اسمك ونعلن يا رب انه مفيش حاجة يا رب تانية في حياتنا ينفع تتسلط علينا يا رب طول ما انت موجود يا رب. احنا بنديلك السلطان وبنقول لك يا رب احنا مستنينك. انا هستناك يا رب ليومي، هستناك يا رب لنقط ضعفي، هستناك للناس اللي محطوطة تحدي قدامي اني اتعلم اتغير وتتغير طريقة تعاملي معاهم. هستناك في نقط ضعفي اللي محتاجة تغيير كتير، وعاداتي اللي محتاجة يتقفل عليها ابواب وتتغير يا رب بصورة جذرية. هستناك يا رب في طلبات صلاة، هستناك في ناس مستنية يا رب ايدك ولمستك يا رب. هستناك يا رب في الصلاة لأجل حاجات كتيرة يا رب.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان ولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتسفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقولك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانية خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي. مش في حفله تخرج من كي جي 2، لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فاهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود. بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المصغي إلى كلام كذب، كل خدامه أشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء، يثبت كرسيه إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي نفسك لذات. بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من أخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في أسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29:11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك على الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة، إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة؟ أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جداً، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن فيه مكاسب، فيه فقد لكن فيه إضافة، فيه ناس غدروا بيك لكن فيه ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس أنت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو أنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي يقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح. في مدينة إلهنا جبل قدسه، جميل الارتفاع، فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض أنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال. مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين، وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه يقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوى هو إله. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا. فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

اجتمعوا مع بعض هنرنم الترنيم الجاية واحنا بنطلب ان الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان أن احنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به أنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف, إله بتاع الحق, إله بتاع الأبيض, إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. الرب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا. فمن فضلك صبي.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

أهلا بيكم أحبائي في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من زوايا خفية. هل حسيت يوم إنك مجرد شخص وسط ملايين البشر؟ إنك واحد من البلايين وإن وجودك أو غيابك مش هيلفت انتباه أي حد؟ النهاردة هنفتح مع بعض واحد من أعمق إصحاحات الكتاب المقدس، إصحاح مش بيحكي بس عن أورشليم لكن بيكشف قصة كل نفس أحبها الله، تكشف لنا عن كل آية فيها زاوية خفية عن قلب الله لا يراها الكثيرين. الله رآك قبل أن تراه أنت. بيبدأ الإصحاح بصورة صادمة، طفلة حديثة الولادة ملقاة في الطريق، مفيش حد عايزها ومفيش حد بيقرب منها. بيقول كده ربنا: أما ميلادك لم تخسلي ولم تقمطي ولم تشفق عليك عين، بل طرحتي على وجه الحقل. حزقيال 16:4. دي مش مجرد قصة مدينة لكن قصة النفس اللي بعدت عن الله. طرحتني خطياتي في الطريق وصرت كشيء مهمل، مفيش حد بيبصلي ولا إنسان بيسأل عنه، لكن فمررت بك ورأيتك. حزقيال 16:6. ما أجملها، هي ما بحثتش عنه، هو اللي بحث عنها، هو الذي مر بك أولا. الله مش بيرى ماضيك لكن رأى مستقبلك. كل من رأى الطفلة رأى نهايتها، لكن الله رأى بدايتها. عشان كده قال: بدمك عيشي. حزقيال 16. لم يقل لها تطهري أولا أو اصلحي نفسك، لكن أعطاها الحياة أولا. وبرضو ربنا بيعمل دايما معانا، النعمة بتسبق التغيير والحب بيسبق دايما الاستحقاق. زمانك زمن الحب، بتأتي واحدة من أرق كلمات في الكتاب المقدس، زمانك زمن الحب. حزقيال 16:8. الله لم يقترب منك لأنه أشفق عليك فقط، لا، لأنه أحبك. إني الآن عرفت إنني لست واحد وسط البلايين، بل أنا موضع حبك واهتمامك الشخصي. الله لم يسترك فقط بل ألبسك مجده، يقول الله: وفرشت ذيلي عليك وسترت عورتك. حزقيال 16:8. أنت يا رب حملتني على ذراعيك الأبديتين وصرت أنت ثوبي أختبئ فيك. زي ما بولس الرسول بيقول: المسيح صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، في كورنثوس الأولى 1:30. أنت أكلي وشربي وغناي وثروتي، وفي كل مرة نقترب فيها من مائدة الرب بيتحقق وعده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، في يوحنا 6:56. وقال كمان: الثبات بيجي لما قال: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. يوحنا 15:4. جمالك الحقيقي هو ثباتك في المسيح، بهاء المسيح فيك، التصق فيه. ربنا بيقول في كلمته: وكان جمالك كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. حزقيال 16:14. أشرقت ببهائي علي، صارت أعماقي جميلة. الجمال المسيحي مش جمال وجه بل جمال نفس ممتلئة بحضور يسوع. عشان كده الكتاب بيقول: كل مجد ابنة الملك من داخل. مزمور 45:13. الله لم ينقذك فقط بل رفعك من التراب للعرش. الله ما اكتفاش بإنقاذ الطفلة لكن جعلها ملكة، وهي دي رحلة كل نفس مع المسيح، من القاع إلى العرش، من الموت للحياة، من الرفض إلى البنوة، من الوحدة للعرس. أنت مش مجرد ناجي من الهلاك، أنت عضو في جسده، وأنتم جسد المسيح وأعضاءه أفراداً. كورنثوس الأولى 12:27. أنت مش مجرد عبد لكن عروس مقدسة، خطبتكم لرجل واحد
لأقدم عذراء عفيفة للمسيح في كورنثوس الثانية 11، لكن أكتر من كده كمان، قال أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، أفسس 2:6. الله لم يغير ظروفك أولاً، لكن غير هويتك. دي مش قصة مدينة قديمة ولا سيرة نفس مع الله، لكن رؤية الله أولاً لك حين لم يكن يراك أحد، حبه حين لم يحبك أحد، جملك بجماله وصنع منك إنساناً جديداً. عشان كده النفس بتهتف مع المرنم: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض. مزمور 73:25. يمكن أنت شايف نفسك بعينك، بعين نفسك، لكن الله بيراك بعينه. ويمكن لا تزال بتفتكر الطريق اللي أنت خرجت منه، لكن الله بيراك جالساً معه في السماويات. ودي أجمل زاوية في هذا الإصحاح، إن الله لم يمر بك ليصلح جزءاً من حياتك، بل يمنحك حياة جديدة وهوية جديدة. افتكروا دايماً، لست واحداً من الملايين، بل أنت موضع حب الله واهتمامه الشخصي، وجمالك الحقيقي هو بهاءه اللي جعله عليك. آمين.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

0: يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده حتى لو كان مجهول، هي المرونة. الطريق برا الدايرة بتاعتنا، دايرة الأنتخة ودايرة الراحة بتاعتنا، مش طريق مرصوف. وربنا ما وعدناش بطريق سهل في الحياة، لكن وعدنا بشوية صعوبات هتقابلنا في الحياة. فهنلاقي شوية مطبات، وحابة نلاقي تغيير شوية في الخطط اللي احنا بنخططها ونرسمها لنفسنا. عشان كده محتاجين نخلي بالنا، لو كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. أنا محتاج وأنا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي أنا موجود فيها، أن أنا يكون عندي تعليم مستمر. أنا محتاج طول الوقت أتعلم وأقرأ وأفهم، وأقعد قدام كلمة ربنا، وأقعد قدام ربنا عشان يعرفني أمشي إزاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج نواجه العالم الجديد بعقلية قديمة عندنا، لكن لازم نعمل تحديث للمعلومات اللي عندنا طول الوقت. فكر كده في الشنطة دي كأنها حاجة ممكن تشحنك أو تشحن من خلالها شخصيتك بكل مهارة جديدة بتتعلمها. ممكن تشحن نفسك شحن إضافي عشان تقدر تكون بتكمل المشوار. لازم تدور إيه هي الحاجات اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق، وما تجيش في نص الطريق وتقول أنا مش قادر أكمل. في البعد الروحي كمان في أداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له أنت عايز إيه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك، أطلب البصيرة الإلهية، أطلب الحكمة الإلهية، أطلب إن ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق إن رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس. ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها ايه او بالانجليزي شكلها ايه وترجمتها ازاي. حتى عشان تقدر تستخدم الادوات دي في حياتك، محتاج تشغل ذكائك بشكل اكتر.
خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه أو بتشتغل فيه أو بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقوله يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح أنا محتاج أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب، وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

تعالوا نعلي الرب إلهنا. بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعلي لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا. الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إليه الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن أنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، أسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤتمنة إلى الأبد.

أسترك من ريح وإيدي مش ضيطمنا، ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام، حافظنا الإله القدير، لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام، واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وافكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده واحنا بنعلن انه سلامه يفوق كل عقل.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما اغمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله. نمله دخلت جوه عيني، والالذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسه، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجه اللي وجعاك دي، واللي مستخبيه واللي مش باينه لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقول لك على حاجه، تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعده، محتاج تطلب مشوره، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لان صحتك النفسيه والروحيه والجسديه كلها غاليه، كلها مهمه. المساعده مهما كانت غاليه او مكلفه، وجع الاهمال بيكون مكلف اكتر بكتير. انا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحده ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، انت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شويه، عشان ترتاح راحه بجد.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 85 لإمام المغنين لبني قورح. مزمور.
2: رضيت يا رب على أرضك، أرجعت سبي يعقوب، غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيتهم، حجزت كل رجزك، رجعت عن حمو غضبك. أرجعنا يا إله خلاصنا، وانفي غضبك عنا. هل إلى الدهر تسخط علينا؟ هل تطيل غضبك إلى دور فدور؟ ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن إلى الحماقة، لأن خلاصه قريب من خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. أيضا الرب يعطي الخير وأرضنا تعطي غلتها، البر قدامه يسلك ويطأ في طريق خطواته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أزهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايما اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض عليا بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وأساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وأنا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من بين الأساطير الجميلة اللي قريتها إن مجموعة ضفادع كانوا ماشيين في الغابة، ضفدعتين سقطوا في حفرة عميقة ففضلوا يحاولوا علشان يقفزوا ويخرجوا. كل الضفادع من فوق أمال يقولوا لهم مش هتقدروا، مستحيل، الحفرة عميقة قوي، استسلموا. بعد مضي ساعتين من المحاولات، ضفدعة منهم قفزت قفزة كبيرة قوي لكنها نزلت جثة هامدة وماتت. فكل الضفادع يقول للتانية استسلمي، انت مش احسن منها، مش هتقدري، الحفرة عميقة. بعد مضي ساعة قفزت قفزة قوية جدا وطلعت برة. جات لها ضفدعة طيبة وقالت لها يا مانا، نفسي اعرف ازاي قدرت تخرجي بعد كل الكلام اللي كانوا بيقولوه الضفادع. فقالت لها كانوا بيقولوا ايه؟ قالت لها كانوا بيقولوا مش هتقدري، استسلمي، انت مش احسن منها. قالت لها للامانة انا سمع تقيل وكنت فاكراهم امال يسقفولي ويشجعوني. اللي عايز اقوله لك، خلي سمعك تقيل عن كل كلام سلبي حواليك، عن كل كلام محبط بيتقالك، اسمع الايجابيات فقط وخليك دايما منطلق لهدفك وسوف تنجح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 48. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن المزامير 46 47 48 لها نفس الفكرة أو المفهوم، فهي الهدف الأساسي فيها تسبيح الرب اللي نجى أورشليم من سنحريب ملك أورشليم. تفاصيل الحادثة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، أشعياء 36 و37. فالرسالة الجوهرية في المزمور هو أنه ضمان سلامة أورشليم هو حضور ووجود الله في وسطها. فسبح كاتب المزمور الله لأنه خلص المدينة من أعدائه. ولما نقرأ في المزمور كلمات زي مدينة إلهنا، جبل قدسه، جبل صهيون، كلها تشير إلى مدينة أورشليم. فالمقصود بصهيون هو الجبل الجنوب الشرقي اللي أقيمت عليه المدينة. وفي سفر المزامير صهيون تشير لأورشليم، جبل صهيون مرادف لجبل الرب أو الهيكل، وجبل قدسه بيشير للجبل اللي يقيم عليه الهيكل. في القديم يا حبايب ربطت الشعوب القديمة مجد الإله بالمكان اللي بيسكن فيه، وكان سقوط المدينة اللي فيها تابوت الرب في يد الأعداء معناها ضعف هذا الإله. وابتدى كاتب المزمور في الجزء الأول من عدد 1-3 يقول إن ما يميز صهيون هو سكن الله فيها، وبيبتدي المزمور بتسبيح الرب ويقول عظيم هو الرب وحميد جدا، يعني يستحق التسبيح، في مدينة إلهنا جبل قدسه، جميل الارتفاع فرح كل الأرض جبل صهيون. فجمال أورشليم الشامخ الواقع على جبل صهيون بتدي الناس سبب للفرح، وكمان سبب فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. بيقول هنا أقاصي الشمال علشان يقول جبل صهيون حيث سكن الرب كان متفوق في جماله على جمال جبل زفون، وده كان الجبل المقدس للكنعانيين اللي يفترض أنه موطن سكن البعل وكان موجود في الشمال. فكاتب المزمور بيقول حضور الرب في جبل صهيون هو مصدر الفرح لسكان أورشليم، وكمان فرح من يسكنوا في أقاصي الشمال، مش جبل زفون بتاع البعل هو اللي هيديهم الفرح. يقول في عدد 3 الله في قصورها يعرف ملجأ، يعني المدينة كانت قوية وآمنة لأن الرب ساكن هناك. وده ياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 4-8 واللي فيه بيتكلم عن أمان مدينة سكن الله. فالجزء ده سرد تاريخي ودرامي وشعري للأحداث، بيؤرخ لخطر عظيم جه على أورشليم من مجموعة من الملوك المعادية علشان يدمروا أورشليم، ولكن إله صهيون بددهم بصورة مفاجئة وجبروته العظيم. جيوش الحصار ما قدرتش إنها تنتصر أو تقتحم المدينة لأن الله ساكن فيها، فابتعدوا فاشلين وكان الأمر كما لو إن وجود الله أرعبهم. يقول في عدد 8 كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. وبيتكلم كاتب المزمور عن نفسه يقول إحنا سمعنا اختبارات حصلت مع أبائنا زمان، لكن المرة دي المعجزة حصلت معانا، حصلت معانا إحنا وشفناها بعنينا، وأصبح عندنا يقين أن وجود الله في الوسط هو فقط مصدر الحماية. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد من 9-14 ويقول يا رب إحنا ذكرنا فكرنا وتأملنا في رحمتك وإحنا موجودين في هيكلك، ووحدك وحدك تستحق التسبيح، فأنت مصدر الفرح مش بس للناس اللي ساكنة في مدينة أورشليم، لكن كمان لبنات يهوذا، يعني كل مدن يهوذا وقراها. ولو مش مصدقين أن الله هو اللي حمل مدينة، دوروا وطوفوا فيها، عدوا الأبراج والقلاع والمتاريس، وإحكوا عن اللي حصل ده للجيل اللي جاي زي ما أبائنا حكوا لينا عن اللي حصل معاهم. فيضاف اختبار إنقاذ المدينة بسبب وجود الله فيها، وتكون الاختبارات دي مصدر أمل ورجاء لما إيماننا يتهز. ويختم كاتب المزمور في عدد 14 ويقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وهنا الكاتب بيعلن أن مصدر افتخاره هو أن الله يهوى هو إله. خلي بالكم يا حبايب أن رغم امتياز وجود الله في مدينة أورشليم لم يمنع تعرض المدينة للمضايقات والحروب، لكن ما يميز المدينة وشعبها هو حضور الله الدائم، القدرة على التواصل معاه وسماع صوته، الامتياز في معيته وإرشاده، وده اللي بيدي القدرة على تسبيح الله في أي ظرف.
يا رب بشكرك لأنه بعمل الصليب صرنا أولادك وصرنا هيكلك وروحك يسكن فينا. مفيش امتياز أعظم يا رب من كوننا أبنائك وإن روحك يسكن جوانا، فأنت وحدك مصدر الحماية والأمان. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي. كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس، وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته. تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضا قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر. حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايما في الماضي، المشكلة في إننا بنسمح له إنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جدا بين إن يكون ليك ماضي بإنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده اذهبي إلى إخواتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب، لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني، الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل انت لسه بتعرف نفسك بخطيه قديمه او بفشل قديم او بجرح حصل زمان؟ اذا كان المسيح قد غفر
ليه أنت لسه بتحاكم نفسك؟ إذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل أعظم رسالة، فهو أيضاً قادر أن يستخدم حياتك مهما كان مضيق. إذا كنت تشعر النهاردة إن الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي أنت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

بين الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأودى اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات على الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

هنقرا مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرا بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرا بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب وهنسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها.

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في روميا 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخب.